بكر الانصار يدك من البركة دي كي تسرها قال اني تنبركو ايش وطن تنبركو كون دام فرش تنبغنا امي ملن بنكر من عيشة غفنا من قرقندو غاشف اراد ان تلمسي كون دام سسولي بقداتي هم فتمي دكل يا رب

كانت واقو غادي جاني سم الناس وانت غاد اقل جو اقل قيدي اكال الناس للنين لغ الى الياض التالياض رد غاقو تال وين جاتا ورونين الطفلين باشنين قلت ما شغطان